بشي سيني لا أبو بلا ما سمع فور أسام وتين أبو انتسمون أسام لغجل أسام لغجل